بون عم بيزي دايكان جبو خوني شبان وهنك جارانجي بقهرن مش دقري سريوان وكسر دلان وهنك جارا بقهرة زاروكي خوات خوات.

خرجوا شوفاته أبصن خوارينا بويخيناته أمي بدين في ريتو شوفاته لبير ترايا شانو رنجته أمي بستين طولو حيفاته لبير ترايا.